فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم